0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أجرى قداسة البابا لون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول: نبدأ في لقاء اليوم بالتأمل في الدستور الرعوي الفرح والرجاء، الذي أراد المجمع الفاتيكاني الثاني من خلاله تعميق موضوع أساسي، ألا وهو علاقة الكنيسة بالعالم المعاصر. وكان القديس يوحنا 23 منذ كلمته الافتتاحية في 11 من تشرين الأول أكتوبر عام 1962 قد أراد المخالفة في الرأي مع أنبياء الشؤم، الذين مع أنهم متقدين بغيرة دينية يكررون القول أن أزمنتنا مقارنة بالقرون الماضية هي سيئة للغاية، حتى أنهم يتصرفون وكأن ليس لديهم ما يتعلمونه من التاريخ. ومن هنا تأتي المهمة الموكلة إلى أباء المجمع في الوضع الحالي للأحداث البشرية، حيث يبدو أن البشرية تدخل في نظام جديد للأمور. ينبغي بالأحرى رؤية المقاصد الخفية للعناية الإلهية التي تتحقق في أوقات متتابعة من خلال عمل البشر، وغالبا ما تتجاوز توقعاتهم وتدبر كل شيء بحكمة، حتى الأحداث البشرية المعاكسة لخير الكنيسة. تابع لبولقدس يقول: فبعد 3 سنوات أقر إصدار الدستور الرعوي فرح والرجاء بأن هذا التمييز هو عنصر أساسي في طبيعة الكنيسة، واصفا طبيعتها الرعوية بأنها أساسية. ومن هنا جاءت تسمية الدستور الرعوي، ولا يتعلق الأمر بتفاؤل ساذج بل بأمانة متجددة لسر المسيح الذي بتجسده اختار أن يشاركنا حياتنا، إذ صار شبيها بالإخوة في كل شيء وحمل نتائج الخطيئة مائتا فداء عن الجميع. إن هذه المشاركة مع البشرية هي الطريقة التي يطلب المسيح من الكنيسة سلوكها، ولهذا السبب يفتتح الدستور الرعوي الفرح والرجاء بتصريحه أن الكنيسة تشعر بأن أفراح وآمال وأحزان ومخاوف أبناء عصرنا، ولا سيما الفقراء والذين يعانون، هي كأنها أفراحها وآمالها وأحزانها ومخاوفها. طابع الحبر الأعظم يقول: إنها مشاركة تدعونا للخروج من كل سلبية واللامبالاة أمام الأحداث التي تقع، وأمام التاريخ وحياة الأشخاص، ولا سيما أمام التغير السريع والعميق الذي نعيشه اليوم. لا يمكننا أن نبقى متفرجين غير مهتمين، بل يجب بالأحرى الإصغاء بالقلب والسماح للواقع بأن يتحدانا، والمشاركة الفاعلة فمع المسيح وبإسناد من قوة روحه. ينبغي للمؤمنين أن يتحملوا صعوبات إخوتهم، وخاصة أولئك الذين يسحقهم الظلم والتمييز والعنف، ففي المشاركة والالتزام وحدهما يمكن الوصول إلى إجابات ملائمة، مدعومين دائمين باليقين بأن ألام الزمن الحاضر لا تقاس بالمجد العديد أن يعلن فينا. وأضاف البابا لون الرابع عشر بالقول: وبهذا المعنى فإن القرب من البشرية يفتح الباب لقراءة أعمق للأحداث وللوحي ذاته، وفي الآفاق عينها يذكر دستور الرعوي الفرح والرجاء بواجب الكنيسة الدائم في تقصي علامات الأزمنة وتفسيرها في ضوء الإنجيل. لقد دعا هذا الدستور الكنيسة بالتالي إلى الالتزام الدائم بالتوبة والارتداد للشهادة بأنها لا تتحرك بدافع أي طموح دنيوي، بل تصبو إلى هذا الأمر وحده أن تواصل تحت قيادة الروح المعزي عمل المسيح نفسه الذي جاء إلى العالم ليشهد للحق وليخلص لا ليدين، وليخدم لا ليخدم. تابع قداسة البابا بالقول: لا يتعلق الأمر في الواقع بتوجيه أخلاقي محض. فقد ذكرنا البابا فرانسيس بأن بالنسبة للكنيسة إن الخيار التفضيلي للفقراء هو لاهوتي قبل أن يكون ثقافي أو علمي اجتماعي أو سياسي أو فلسفي. نحن مدعوون لاكتشاف المسيح فيهم وإلى إعارتهم صوتنا في قضاياهم، ولكن أيضا إلى أن نكون أصدقاء لهم ونصغي إليهم ونفهمهم ونستقبل الحكمة الخفية التي يريد الله أن يبلغنا إياها من خلالهم. تابع الحبر العظم يقول: إن المشاركة المسيحية تلزمنا بتحمل مسؤولية الواقع، وأيضا بكشف التناقضات التي تميز الحياة الشخصية والاجتماعية في العالم المعاصر. على سبيل المثال، التقدم العلمي والتكنولوجيا الذي يتيح إمكانيات جديدة باستمرار، ولكن للبعض فقط، والذي لا ينجح الإنسان دائما في وضعه في خدمته أو المعرفة الأوضح لقوانين الحياة الاجتماعية التي يرافقها، مع ذلك شكوك حوله الاتجاه الواجب إعطاؤه لها، أو أيضا التوفر الأكبر لثروات وإمكانيات والقوى الاقتصادية، والتي للأسف اليوم كما في زمن المجمع تترك جزءا كبيرا من سكان الكرة الأرضية يعانون من الجوع والفقر، أو الوعي المشترك بأن مستقبل الكوكب على محك، وفي الوقت نفسه العجز عن التخلي عن الاستهلاك الآني، والوهم بأن الحرب هي طريق فعال لبناء السلام. ختم قداسة البابا لاوون الرابع عشر تعليمه الأسبوعي في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان بالقول: في زمن يتسم بتغيرات عميقة تنشأ عنها اختلالات مقلقة، تتلقى الكنيسة الدعوة لخدمة الإنسان بالإصغاء إلى التساؤلات الأكثر عمقا في قلبه والتطلعات التي تسكنه وقبولها، مشيرة إلى المسيح بكونه المفتاح والمركز والغاية لتاريخ البشرية بأجمعه. لذلك يجب أن يتحقق في الكنيسة على كل مستوى وفي كل عصر إخلاء الذات الرحوم للمسيح، إذ كان في صورة الله لم يحسب مساواته الله غنيمة، بل أخلى ذاته آخذا صورة عبد وصار مطيعا حتى الموت، موت الصليب. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، ليكون الفرح والرجاء الميزتين الفارقتين لكنيسة تعلن الإنجيل وتشهد له، جاعلة نفسها قريبة من النساء ورجال عصرنا.
2: بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة وبداية زمن الخليقة، ترأس قداسة البابا لاوون الرابع عشر مساء الثلاثاء القداس الإلهي في قرية كن مسبحا في كاستل غاندولفو. وللمناسبة ألقى الأبو الأقدس عظة قال فيها: في القراءات التي تم اختيارها لليتورجية اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة، توجه إلينا دعوتان إلى التأمل في أعمال الرب، وهو تمرين لا يبدو بالتأكيد صعبا في رحاب هذه الحدائق الرائعة. تابع الأبو الأقدس يقول: يحثنا سفر الحكمة على التأمل في جمال الخليقة وقدرتها لكي نتمكن من تقدير صانعها، فمن السطحي أن نتوقف عند التأمل في النار أو الريح أو المياه الجارفة أو نجوم السماء من دون أن نرتقي منها إلى الخالق الذي صنع كل هذا العجب. ويحفزنا المزمور 18 على رفع أنظارنا لكي نتأمل السماوات التي تروي مجد الله والجلد الذي يخبر بعمل يديه، فكل الخليقة تتحدث إلينا عن عظمة الخالق، شرط أن تكون العين والقلب منفتحين على هذا السر العظيم. أضاف الحبر الأعظم يقول: وكذلك يدعونا نص الإنجيل بحسب متى إلى التأمل في الخليقة، مشددا على محبة الرب الخاصة للإنسان. إن الإعجاب بدهشة بطيور السماء وزنابق الحقل الثمينة في عيني الخالق يقودنا إلى إدراك عظمة محبة الله لنا. فإذا كان الرب لا يبخل على النباتات والحيوانات بالجمال البهي ولا يقصر في تأمين ما تحتاج إليه، فكم بالحري سيكون مهتما باحتياجات أبنائه وبناته الأحباء. تابع الأبو الأقدس يقول في هذا المساء: إذ نلبي الدعوة إلى التوقف والتأمل أمام أعمال الله، نبدأ زمن الخليقة، وهي فترة تمتد لخمسة أسابيع مكرسة للصلاة والالتزام بالعناية بالبيت المشترك. لذلك في هذا اليوم وفي الأيام المقبلة لنمنح أنفسنا بضع دقائق من الراحة بعيدا عن صخب النشاطات اليومية، لكي نتذوق الانسجام العظيم الذي نحن جزء منه، ولنضع جميع ضوضاء أعمال البشر في الوضع الصامت لكي نصغي إلى الصوت العذب للخليقة التي يكلمنا فيها الله خالق كل شيء. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن هذا التمرين التأملي الذي يهيئنا للقاء الرب يشكل خطوة أولى نحو ارتداد إيكولوجي أصيل تظهر فيه بوضوح آثار اللقاء بيسوع المسيح في علاقتنا بالعالم الذي يحيط بنا. ومن التأمل في الخليقة واللقاء بالخالق يولد الوعي بمكاننا المميز في قلب مخطط الله الرائع، وبمسؤوليتنا الشخصية والجماعية في الحفاظ على الانسجام الأصلي. وهكذا ومن إدراكنا لنقائصنا وأخطائنا يولد التزام متجدد بإعادة ترميم العلاقات بين جميع المخلوقات وفقا لإرادة صانعها. ولهذا تستعيد رسالة اليوم هذه الدعوة النبوية إلى ضرب السيوف سككا وإلى تحويل ما هو شر إلى حياة. إن الأوان لم يفت بعد، وزمن الخليقة يدعونا إلى ارتداد عميق، وما كان يستخدم للدمار يمكن إعادة توجيهه نحو الحياة وللعناية بالفقراء وإطعام الجياع وحماية الخليقة. وختم البابا لاوون 14 عظته بالقول: وسينتهي الزمن الذي نفتتحه اليوم في 24 المقبل، اليوم الذي سنحتفل فيه بالذكرى 100 لانتقال القديس فرانسيس الأسيزي. وقد استلهم البابا فرانسيس منه بصورة خاصة عندما كتب رسالته العامة كن مسبحا، وكذلك عندما أطلق هذا المكان الذي يستقبلنا اليوم. فلنتحد إذن روحيا بفقير أسيزي الصغير، ولنجعل نشيد تسبيحه نشيدنا نحن أيضا. ومع القديس فرانسيس نريد أن نجدد التزامنا بأن نعيش ونعزز تلك الأخوة الشاملة التي لا تنفصل عن مهمة العناية بالخليقة وحمايتها.
3: في وثيقة بعنوان العناية ببيتنا المشترك استجابة مسؤولة وأخوية لله الثالوث، تطرح اللجنة اللاهوتية الدولية رؤية مسيحية متكاملة تجاه الأزمة البيئية والاجتماعية التي يواجهها العالم اليوم. الوثيقة التي نشرت صباح اليوم الأربعاء بإذن من البابا لاوون 14 جاءت ثمرة تأملات امتدت بين عامي 2022 و25، وتنطلق من سؤال أساسي، ألا وهو: كيف يمكن للمسيحيين أن يستجيبوا للأزمة البيئية والاجتماعية لا باعتبارها قضية تقنية أو سياسية وحسب، بل باعتبارها أيضا قضية ترتبط بالإيمان وبالعلاقة مع الله؟ تقول اللجنة إن البشرية وصلت إلى مرحلة مقلقة نتيجة ما تصفه بثلاثة تحولات أساسية: أولا، فقدان النظرة الطبيعية إلى العالم باعتباره خليقة لله، وثانيا، انتشار رؤية تتمحور حول الإنسان بطريقة قد تتحول إلى علاقة افتراس وسيطرة على الطبيعة، وثالثا، تفاقم الأزمة البيئية على مستوى الكوكب بأسره. من هنا تؤكد الوثيقة أن البيئة ليست موضوعا منفصلا عن حياة الإنسان أو عن إيمانه، بل تتعلق بطريقة تعامل الإنسان مع الخليقة، وتكشف أيضا

بحسب الوثيقة يظهر في ثلاثة أبعاد مترابطة: مجانية الإنسان البنوية تجاه الله، التضامن والرحمة تجاه القريب، والعناية بالبيت المشترك. فالإنسان ليس جزيرة منفصلة، وأي كائن أو أي جزء من الخليقة ليس قائما بمعزل عن الآخرين، بل الجميع يشكلون مجتمعا واحدا للحياة. وتتوقف الوثيقة أيضا عند العلاقة بين العلم والإيمان في فهم أصل الكون، فهي تميز بين السؤال العلمي عن كيفية نشوء العالم والسؤال الإيماني عن سبب وجوده. العلم يبحث بصورة مشروعة في المراحل الأولى لنشأة الكون، بينما تقدم العقيدة المسيحية تفسيرا ميتافيزيقيا لوجود الخليقة، باعتبار أن الله هو الذي دعا الموجودات إلى الوجود بحرية. بعدها تنتقل الوثيقة إلى الإنسان داخل البيت المشترك، وتذكر بأن الإنسان مخلوق على صورة الله ومثاله، وأن الاختلافات بين البشر سواء كانت في الأصل أو الثقافة أو الجنس أو المكانة الاجتماعية والاقتصادية لا تعني وجود مراتب إنسانية متفاوتة. أما على صعيد التدهور البيئي فترسم اللجنة صورة شديدة القلق، فهي تشير إلى تراجع التنوع البيولوجي وتدهور جودة الهواء والمياه وإلى الآثار المدمرة للحروب على البيئة، إضافة إلى التأثيرات القاسية التي يتحملها الفقراء بصورة خاصة. فالفئات الأشد ضعفا وفقرا كما تؤكد الوثيقة غالبا ما تكون الأكثر عرضة لاستنزاف الموارد الطبيعية ولنتائج هذا التدهور البيئي، وقد تجد نفسها مضطرة إلى الهجرة بسبب تراجع الظروف التي تسمح لها بالعيش. من هذا المنطلق لا تكتفي اللجنة بالدعوة إلى حلول علمية وتقنية رغم أهميتها، بل تدعو إلى تغيير أعمق في أنماط الإنتاج والاستهلاك والنقل واستخدام الطاقة، وإلى تحول في القيم الثقافية وطريقة الحياة نفسها. وتصف هذا التحول بأنه توبة أو اهتداء بيئي، أي إعادة النظر في الطريقة التي يعيش بها الإنسان ويستهلك ويتعامل بها مع الطبيعة. وتذهب الوثيقة إلى استخدام تعبير لاهوتي قوي، ألا وهو الخطيئة ضد الخليقة وضد الخالق، لتربط بين الأضرار التي تلحق بالبيئة وبين رفض المسؤولية التي يضعها الإيمان على عاتق الإنسان. وبذلك لا تريد اللجنة اللاهوتية الدولية أن تبقى المسؤولية البيئية محصورة في لغة علمية مثل الإبادة البيئية، ولا أن تضيع المسؤولية بين الأفراد والمؤسسات والدول، بل تؤكد أن المرحلة الراهنة تستدعي تحركا عاجلا من قبل الجميع، خصوصا من جانب المسؤولين عن الحياة العامة من أجل استدامة الكوكب والحفاظ على قابلية البيت المشترك للحياة. وهذه المسؤولية ليست أخلاقية فقط، بل هي لاهوتية أيضا. في الخلاصة تعود الوثيقة إلى فكرتها المركزية: القضية البيئية هي قضية لاهوتية، مؤكدة أن طريقة الإنسان في التعامل مع الخليقة لا تعكس فقط موقفه من البيئة، بل تكشف أيضا شكل علاقته بالله وبالإنسان وبالحياة. ولهذا تدعو اللجنة إلى تحول بيئي وثقافي وروحي مستلهم من نموذج القديس فرانسيس الأسيسي، وإلى الانتقال من الاستهلاك والسيطرة إلى المسؤولية والاعتدال والأخوة. وعلى الرغم من خطورة هذه الأزمة، شاءت اللجنة اللاهوتية الدولية أن تختم وثيقتها برسالة رجاء، مشيرة إلى أن الأزمة البيئية مهما بلغت حدتها لا تلغي الثقة بالله وبقدرته على تجديد الخليقة وجعل كل شيء جديدا. من هذا المنطلق لابد من النظر إلى الأرض لا باعتبارها مجرد مورد للاستهلاك، بل باعتبارها بيتا مشتركا ومسؤولية مشتركة وأمانة أخلاقية وروحية تقع على عاتق الإنسان اليوم وعلى عاتق أجيال المستقبل.

0: شاركت بعثة الكرسي الرسولي الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمس الثلاثاء الأول من أيلول سبتمبر في الاجتماع رفيع المستوى من أجل تذكر وتعزيز اليوم الدولي ضد التجارب النووية. وفي مداخلة للمطران روبرت مارفي قال إن هذا اليوم الدولي يذكرنا بقوة بالتأثير المدمر للتجارب النووية ويجدد الدعوة إلى مسؤولية متقاسمة لحماية الأجيال الحالية والقادمة من التبعات طويلة الأمد لهذه التجارب. وواصل أن تبعات التجارب السابقة هي مستمرة، ويواصل السكان الأصليون وغيرهم من جماعات متضررة وخاصة النساء والأطفال وأجيال المستقبل اختبار تبعات جسدية ونفسية اجتماعية وبيئية. إن المعاناة التي تسببها التجارب النووية يفترض أن تعزز قناعة مشتركة بأنه لا يمكن الحفاظ على السلام من خلال تطوير أسلحة أكثر تدميراً، قال المطران مارفي، مضيفاً أن في المقابل هناك اليوم قناعة متجددة بالردع النووي وخطاب نووي متزايد ومحاولات للتشكيك في القواعد الدولية ضد التجارب النووية. وذكر هنا بما كتب البابا لون الرابع عشر في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة. فمن بين ما ذكر قداسته في هذه الوثيقة تحظى الترسانات العسكرية باهتمام جديد. في الماضي شجع الاعتراف بخطر الأسلحة القادرة على تدمير كل البشرية على مسارات التهدئة والتفاوض بشأن نزع السلاح. للأسف خرجنا من هذا الأفق، وتطور الترسانات النووية بما في ذلك احتمال استخدامها التكتيكي يجعل خطر اللجوء إلى هذه الأسلحة أمراً أقرب من أي وقت مضى. ووصلت المداخلة مؤكدة تجديد الكرسي الرسولي نداءه من أجل تطبيق معاهدة حظر التجارب النووية والتي تظل وبعد 3 عقود على إقرارها أولوية ملحة أن يتم تحقيق كامل لما توفر من إمكانيات. وأكد المطران من جهة أخرى ضرورة تعزيز القواعد العالمية ضد التجارب النووية، ويجب حسب ما تابع أن يحترم الحظر القائم، وذلك لضمان بلوغ واحد من بين أهم أهداف الجماعة الدولية سعيا إلى السلام والأمن العالمي. ووصل المطران أن الكرسي الرسولي يرغب في التعبير عن تقديره للعمل الذي لا غنى عنه للجنة التحضيرية لمعاهدة حظر التجارب النووية، وأضاف أن هذه اللجنة ومن خلال نظام المراقبة والتحقق الدولية قد أثبتت أن بالإمكان وضع العلم والتكنولوجيا والتعاون الدولي في خدمة الشفافية وبناء الثقة والخير العام. وفي ختام مداخلة بعثة الكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة في الاجتماع رفيع المستوى من أجل تذكر وتعزيز اليوم الدولي ضد التجارب النووية في الأول من أيلول سبتمبر في نيويورك، شدد المطران روبرت مارفي على كون حظر التجارب النووية مكونا أساسيا فيما وصفه بالواجب الأخلاقي والقانوني لضمان عدم انتشار الأسلحة النووية وإزالة ما هو موجود منها. وأكدت البعثة دعم الكرسي الرسولي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأيضا معاهدة حظر هذه الأسلحة. وشدد المطران مورفي على أن السير قدما نحو الأهداف هو أمر لا غنى عنها لبلوغ عالم خال من الأسلحة النووية وترسيخ سلام عادل ودائم. كما وأكدت بعثة الكرسي الرسولي كون اليوم الدولي ضد التجارب النووية فرصة للتأمل في التبعات المتواصلة لهذه التجارب وفي أهمية نبذ منطق التخويف، وهذا أمر ضروري لاختيار درب الحوار ونزع السلاح من أجل ضمان مستقبل سلام يقوم على كرامة كل عضو في العائلة البشرية. هذا وقد شاركت بعثة الكرسي الرسولي الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمس أيضا في لقاء حول مساعدة ضحايا التجارب النووية وإصلاح البيئة مما تسفر عنها هذه التجارب. وفي مداخلتها ذكرت البعثة بما كتب البابا لون الرابع عشر في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، وتحديدا حول ثقافة القوة، حيث حذر من هذه الثقافة والتي فيها يميل توفر الموارد والقدرة على الهيمنة إلى فرض أجندة ومعايير اتخاذ القرار ما يضع خير البشرية العام في الخلف ويقلل من خطورة مأساة الشعوب الواقعية التي تعيش في حالة حرب، فينظر إليها على أنها عامل متغير ثانوي مقارنة بالمصالح الاستراتيجية. وتبعت المدخلة أن قداسة البابا يشير في الوثيقة المذكورة إلى أن هذه الثقافة تنمو من خلال تطبيع الحرب والسعي إلى قوة عسكرية أكبر، مستغلة أزمة تعددية الأطراف ومغذية واقعية زائفة تتحدث عن أنه ليست هناك بدائل. ووصلت بعثة الكرسي الرسولي أن هذا المنطق هو واضح بشكل كبير في المجال النووي، فقد تم تحديث وتوسيع الترسانة النووية، وذلك أيضا من خلال إدخال متزايد للتقنيات في تطور سريع إلى المنظومات النووية. وتبعت المداخلة أنه وبدلا من توفير أسس أقوى للسلام، فإن هذه التطورات تهدد بخطر الاعتماد على أدوات مزودة بقوة تدميرية تشكل تهديدا للحياة البشرية وكرامة الإنسان والخليقة في حد ذاتها. ومن بين ما أشارت إليه بعثة الكرسي الرسولي أن التبعات المستمرة للأسلحة النووية والتجارب النووية تذكرنا بأن خلف العقائد والترسانات والتطلع إلى استفادة استراتيجية هناك أشخاص لهم كرامة منحهم إياها الله، لا يمكن أن يكونوا خاضعين لمصالح عسكرية أو سياسية. وذكرت البعثة بدعوة البابا لون الرابع عشر إلى الإصغاء إلى من يتحملون تبعات هذا وإلى تبني منظور الضحايا، ووصلت أن مساعدة الضحايا لا تعني مجرد رد على ضرر سابق، بل هي أيضا تعبير عن العدالة والتضامن. وشددت المداخلة على الحاجة إلى تعاون دولي ودعم مالي، وذلك لتوفير الرعاية الطبية والدعم النفسي والمساعدة الاجتماعية للمتضررين من الإشعاع النووي وتبعات التجارب النووية. وتبعت المداخلة أن العناية بالجماعات المتضررة لا يمكنها أن تكون منفصلة عن العناية بالبيئة، فتلوث الأرض والمياه والمنظومات البيئية يؤثر على صحة ومعيشة جماعات الحاضر ويضع حدودا أمام أجيال المستقبل.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوع المسيح.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون الرابع عشر اليوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر أعضاء مجلس الأساقفة اللاتين في المناطق العربية، وبدأ الأب الأقدس حديثه إليهم معربا عن سعادته لاستقبالهم، مضيفا أنه يريد من خلالهم توجيه التحية إلى الكهنة والمرسلين وجميع مؤمني جماعاتهم. ووصل البابا قائلا لضيوفه إن مجلسهم يشمل كنائس متواجدة في منطقة كبيرة ومتشعبة وتعمل في أطر غالبا ما يطبعها توتر سياسي واجتماعي وديني. وقد عرفت كنائسكم شهادة الاستشهاد، قال البابا، وذكر بالراهبة الأخت ليونيلا سغورباتي وبمرسلات المحبة اللواتي قتلن في اليمن بينما كنا يخدمن الأشخاص الأكثر ضعفا. كما وذكر الأب الأقدس بالكثير من الكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين الذين بذلوا حياتهم في العراق وسوريا ومناطق أخرى طبعها العنف. ووصل البابا لون الرابع عشر أن أسماء هؤلاء الأشخاص قد لا تكون معروفة للعالم، لكنها معروفة جدا عند الله، وتظل أمانتهم للإنجيل نورا لجماعاتكم ودعوة إلى عدم السقوط في الخوف والاستسلام، قال قداسته. وتبع البابا قائلا للحضور إنه عندما تصبح جماعاتهم أكثر هشاشة ومع اضطرار الكثير من العائلات إلى الهجرة تصبح خدمتهم أكثر ضرورة، ودعا ضيوفه هنا إلى أن يكونوا رعاة قريبين من شعبهم قادرين على مشاركته الجراح وعلى الإصغاء والدعم والتعزية، وذلك كي يصبح مرئيا من خلال حضورهم قرب الله. دعا البابا لون الرابع عشر أعضاء مجلس الأساقفة بعد ذلك إلى عدم الخوف من صغرهم، مضيفا أن خصوبة الكنيسة لا تقاس بالأعداد والبناء أو الموارد بل بالأمانة للإنجيل. ووصل قداسته أن جماعة صغيرة يمكنها في حال كانت متجذرة في المسيح أن تكون حضورا ثمينا، لا لأنها تسعى إلى السلطة بل تخدم، لا لأنها تفرض ذاتها بل تشهد، لا لأنها تجيب على العنف بالعنف بل تواجه القوة بالمحبة. إن جماعاتكم تظهر أنه في مجتمعات تطبعها النزاعات والانقسامات من الممكن العيش والخدمة والرجاء معا، قال البابا للحضور، وأضاف أنهم من خلال الرعاية والمدارس والمستشفيات وأعمال المحبة يجعلون الإنجيل ملموسا باستقبال من هم في عوز والإصغاء إليهم ومساعدتهم. وأكد الأب الأقدس ضرورة دعم الأساقفة بشكل خاص للجمعيات الرهبانية التي تواصل بسخاء البقاء إلى جانب الفقراء ومن هم أكثر هشاشة. هذا وشدد البابا لون الرابع عشر في كلمته إلى الحضور على ضرورة ألا ينسوا أبدا جوهر رسالة الكنيسة: إعلان الإنجيل، الصلاة، الأسرار، والتنشئة المسيحية. وأضاف أن كنيسة قادرة على الخدمة يجب أن تكون قبل كل شيء كنيسة تصلي، تصغي إلى الكلمة، وتعيش بالأسرار. ثم دعا قداسة البابا الأساقفة اللاتين إلى الاهتمام بشكل خاص بالعائلات والشباب، وأكد في هذا السياق على ضرورة أن تظل العائلات بدعم من الجماعة ورغم المصاعب وعدم اليقين المكان الأول الذي يتم فيه تلقي الإيمان ونقله. وفي حديثه عن الشباب قال الأب الأقدس أن من الضروري لهم في تأرجحهم بين التطلعات الكبيرة والمستقبل غير الأكيد أن يجدوا في الكنيسة بيتا يستقبلهم ويصغي إليهم ويساعدهم على إدراك قيمة حياتهم. ووصل قداسته مشيرا من جهة أخرى إلى ضرورة أن يرافق التعليم المسيحي الأطفال والشباب والكبار نحو لقاء حي مع المسيح، وذلك كي يعرف الإيمان ويعاش وينقل من جيل إلى آخر. ووصل البابا لون الرابع عشر داعيا إلى الاهتمام أيضا بالمهاجرين كثيري العدد في دول الخليج، والذين يعيش الكثير منهم بعيدا عن عائلاتهم ويعانون من الوحدة، وأضاف: فلتكن جماعاتكم بيوتا لا يشعر فيها أحد بأنه غريب. ثم دعا إلى الدفاع عن كرامة كل شخص واعتبار كل مهاجر أو مهاجرة أخا أو أختا، فتصبح المحبة هكذا شهادة للإنجيل ومدرسة للأخوة. ومن النقاط الأخرى التي تطرق إليها قداسة البابا حماية وتعزيز الشركة بين الكنائس والطقوس المختلفة، وأكد أن تنوع التقاليد المسيحية هو غنى يجب أن يعاش في الوحدة، ومن هذه الشركة يولد حوار صادق مع الجماعات المسيحية الأخرى ومع المسلمين ومع التقاليد الدينية الأخرى. وأضاف الأب الأقدس هنا أن الحوار لا يعني التخلي عن الهوية، بل عيشها بلا خوف من اللقاء. وحيثما تزرع الحرب عدم الثقة، يمكن لأي لفتة تقدير وتعاون واحترام أن تكون خطوة نحو المصالحة والسلام. وتبع البابا لون الرابع عشر قائلا لضيوفه إن رسالتهم ليست مجرد الحفاظ على حضور مسيحي، بل أن يجعلوا المسيح حاضرا، أي إعلانه في الكلمة والاحتفال به في الأسرار ولقاؤه في الصلاة والتعرف عليه في الفقراء والمعانين والمهاجرين وفي كل شخص تتولون رعايته، قال قدسته. تحدث الأب الأقدس إلى الحضور أيضا عن أنه لا يطلب منهم أن يحلوا جميع مشاكل مناطقهم، بل هم مدعوون إلى أن يكونوا أمناء للإنجيل وللشعب الذي أوكل إليهم. وحث البابا ضيوفه على عدم البحث عن النجاح والتقدير، بل ابحثوا عن الأمانة، قال قدسته، وأضاف: كونوا صوت الحق والعدل والسلام، أشخاص صلاة، رعاة قريبين من الناس، صانعي مصالحة وشهودا للرحمة. دعا البابا لون الرابع عشر من جهة أخرى إلى عدم الخوف من الزرع مع عدم رؤية الثمار على الفور، فالزرع لكم أما النمو فهو لله. وأضاف قدسته أن ما من فعل يتم القيام به باسم المسيح هو غير مفيد، فالصلاة أو كلمة معزية، عائلة ترافق، طفل يربى على الإيمان، أو فقير يستقبل، كلها بذور مستقبل جديد. وفي ختام كلمته إلى أعضاء مجلس الأساقفة اللاتين في المناطق العربية، دعاهم قداسة البابا إلى مواصلة السير بثقة، وأكد لهم أنهم ليسوا بمفردهم، فالكنيسة الجامعة تنظر إلى جماعاتهم بمحبة وترى في مثابرتهم وفي الإيمان المعاش في المحن وفي الشجاعة في الخدمة شهادة ثمينة للكنيسة كلها. ثم أوكل البابا لون الرابع عشر الحضور وكنائسهم وشعوب مناطقهم إلى حماية مريم العذراء أم الكنيسة وسلطانة السلام، وتضرع كي ترافق العذراء العائلات والشباب والمهاجرين والمرضى والفقراء، وتعضد من يعاني، وتنير من لديهم مسؤوليات سياسية واجتماعية كي يسعوا إلى الخير العام ويفتحوا ضروب مصالحة. واستمطر الأب الأقدس في الختام على جميع المؤمنين الموكلين إلى ضيوفه وافر بركات الرب، سائلا الله أن يحرس ضيوفه في الإيمان ويجعلهم مثابرين في الرجاء وأسخياء في المحبة، وليهب جماعاتهم وكل شعوب مناطقهم عطية السلام الثمينة.
2: استقبل قداسة البابا لون الرابع عشر ظهر اليوم الخميس في القصر الرسولي بالفاتيكان إكليريكيي الإكليريكية الإقليمية الحبرية بيوس الحادي عشر في مولفيتا والإكليريكية الأسقفية في أفيرسا. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: أيها الإخوة الأعزاء في الأسقفية، أيها الكهنة والإكليريكيون وأفراد العائلات، أشكركم أولا من صميم القلب على حضوركم هنا اليوم. أنتم تأتون من طريقين مختلفين ومن أرضين مختلفتين، لكن بيتيكم يحتفلان هذا العام معا بذكرى سنوية. ففي مولفيتا تحيون الذكرى المئوية الأولى للمقر الجديد الذي أراده البابا بيوس الحادي عشر، والذي تحمل إكليريتكم اسمه. بينما تحتفلون في أفيرسا بالذكرى المئوية الثالثة لافتتاح المقر الحالي. وإذ ألتقي بكم أود أن أشدد على بعد من أبعاد مسيرتكم في التنشئة، ألا وهو علاقتكم بالذي دعاكم. فالدراسة والانضباط ومراحل المسيرة هي عناصر مهمة ينبغي أن نضعها نصب أعيننا، لكنها لا تكون ذات قيمة إلا إذا كانت متجذرة في العلاقة مع الله. تابع الأب الأقدس يقول يروي القديس مرقس في إنجيله أن يسوع صعد إلى الجبل ودعا الذين أرادهم هو فأقبلوا إليه، فأقام منهم 12 لكي يصحبوه فيرسلهم يبشرون. في هذه الكلمات القليلة نجد كل شيء، فإذا توقفنا عند هذه الفقرة القصيرة يمكننا أن نلمح فيها خلاصة رائعة لاختبار كل مدعو وكل من يرغب في التعمق في حقيقة دعوته. هناك الجبل الذي ينبغي صعوده حيث نبلغ المسيح، والأهم من ذلك حيث نبقى معه. هذا هو جوهر خبرة الإكليريكية كلها، أن نتعلم أن نكون مع المعلم الرب يسوع. أضاف الحبر الأعظم يقول وينقل الإنجيلي أن الرب دعا الذين أرادهم، فيبرز منذ البداية حرية الله التي تنبع منها كل دعوة. لا توجد هنا مباراة ولا ترتيب للمراتب، ولا يقال إنه اختار الأفضل، بل اختار الذين أرادهم. وفي عالم يكد كثيرا للاحتفاء بالتحقيق الإنساني لذاته، من المهم حقا أن نؤكد أن لا أحد منكم ولا أحد منا موجود هنا لأنه استحق ذلك، بل فقط بفضل اختيار حر من الله الآب، وهو علامة وعربون لمحبة مجانية تسبقنا دائما ولا تخيب أبدا. تابع الأب الأقدس يقول أيها الإكليريكيون الأعزاء، إن وجودكم في الإكليريكية هو علامة رجاء للكنيسة بأسرها، وليس رجاء قائما على تفاؤل غامض، بل على اليقين بأن الرب يدعو دائما في كل عصر من عصور التاريخ وفي كل مكان. وإذ أنظر إلى كل واحد منكم أتأمل عظمة الله الذي لا يمل أبدا من أن يهمس في قلوب الشباب بجمال بذل الحياة من أجله ومن أجل الكنيسة. كل دعوة تولد من حوار حميم مع الله يغذى في الصمت والصلاة، ويحدث غالبا رغم ضجيج العالم الذي يكون أحيانا مدويا، وهناك يحسم كل شيء. ولكي يحدث هذا الحوار ينبغي أن نتعلم أن نكون معه، ولديكم أمثلة كثيرة، لكنني أعتقد أن المكرم الأسقف دون تونينو بيلو يظهر لكم جميعا بوضوح خاص ما معنى أن يكون المرء كاهنا وأسقفا، ليس بالكلمات بل في كل تصرف وفي كل قرار، وأن يشهد لذلك حتى النهاية. أضاف الحبر الأعظم يقول لذلك تبقى فترة الإكليريكية ضرورية اليوم كما كانت بالأمس، لا بل ربما أكثر، ففي عالم يستعجل كل شيء وينظر بريبة إلى كل توقف طويل، قد يظن البعض أنها ترف أو مؤسسة تجاوزها الزمن، لكن الأمر ليس كذلك. فبالضبط لأن زمننا سريع وصاخب، نحن بحاجة إلى مكان وإلى مرحلة من الحياة نتعلم فيها أن نتوقف وأن نميز وأن نسمح لأنفسنا بأن نتكون من دون اختصارات. فالإكليريكية ليست تأجيلاً للرسالة، بل هي شرطها، ولا ينبغي الاستهانة بها. فبعد أن نكون قد سمعنا صوت الرب، ينبغي أن نصل إليه ونصعد الجبل، وهذا قد يكون شاقاً أحياناً لأننا نصعد سيراً على الأقدام، وفي بعض اللحظات يضيق نفسنا من دون أن نرى القمة بعد. تابع الأب الأقدس يقول غير أن تعب الحياة الروحية تعضده روعة الأخوة وتقاسم الرسالة، فعلى الجبل في الواقع يسوع لا يدعو رجلا واحدا، بل يدعو 12، تختلف شخصياتهم اختلافا كبيرا، بل قد تبدو أحيانا غير متوقعة في نظرنا. يجمعهم الرب ويبقي كل واحد منهم إلى جانبه لكي يتعلموا أن الكنيسة تعاش معا، فهي ليست ملكا لأحد منا، ونحن جميعا مدعوون إلى محبتها وخدمتها كجسد واحد. أضاف الحبر الأعظم يقول وأنتم الذين تأتون من ملفتة تختبرون ذلك بصورة خاصة، لأن الشركة بين كنائس بوليا في الإكليريكية الإقليمية ليست مجرد مثال أو مثل أعلى، بل صداقة ملموسة تنشأ خلال هذه السنوات وسترافقكم ككهنة طوال حياتكم. فكما أنه لا يوجد راع بمفرده، كذلك لا يستطيع الإكليريكي أن يتصور مسيرة خاصة به مع الرب، بل عليه دائما أن يشعر بجمال الوساطة الكنسية ويختبره. لذلك ينبغي على الإكليريكية قبل أن تكون مكانا لاكتساب المعلومات أن تكون مدرسة للمشاعر. وإليكم أيها المنشئون الأعزاء أطلب أن تكون المعلمين الأوائل لتلك العناية وتلك الأخوة اللتين تتجليان في علاقات أصيلة شخصية وجماعية قوامها الحقيقة والمحبة. إن الإنسان لا يصبح منشئا بالارتجال، وخدمتكم هي خدمة شديدة الدقة والحساسية ينبغي الاستعداد لها بالعلم والصبر والمحبة. تابع الأب الأقدس يقول: ثم تبقى الخطوة الأخيرة وهي النزول من الجبل، لأن الجبل ليس ملجأ. فيسوع لم يصعد بالاثني عشر إلى الجبل ليضعهم في مأمن، بل لكي يختبروا الله أولا ويرسلهم بعدها لكي ينقلوا للعالم حداثة الحياة هذه. لذلك ستدعون إلى النزول من الجبل لكي ترسلوا إلى أهل أرضكم، إلى تلك العائلات التي تواصل حياتها بشق الأنفس، وإلى الشبان الذين في سن العشرين يحزمون حقائبهم بحثا عن العمل، وإلى المسنين الذين يعيشون في الوحدة، وإلى المهمشين، وإلى الذين فقدوا معنى وجودهم. إن الكاهن هو مرسل إلى الجميع لكي يعلن للجميع جمال الإيمان بيسوع المسيح والبشرى السارة لخلاصنا. إنه الخلاص الذي أعطي لنا بواسطة مريم. سلموا أنفسكم إليها، هي التي كانت أول من فعل ما يطلب منكم اليوم. أطلبوا من العذراء مريم نعمة أن تتعلموا أن تقولوا كل يوم نعم للرب يسوع. وخلص البابا لاوون الرابع عشر إلى القول: أيها الإكليريكيون الأعزاء، قبل أن نودع بعضنا بعضا أريد أن أقول لكم شكرا، شكرا باسم الكنيسة على النعم التي قلتوها والتي تعودون كل يوم إلى قولها. فهذا الأمر ليس سهلا ولا يمكن اعتباره أمرا مفروغا منه في عالم اليوم، والكنيسة تعرف ذلك جيدا. وأود أن أوجه شكرا خاصا إلى العائلات الحاضرة هنا، فالدعوة لا تولد أبدا من دون بيئة مناسبة، وغالبا ما تحتاج إلى بيت وإلى والدين يصليان ويعرفان كيف يتركان أبناءهما ينطلقون. إليك أيتها العائلات العزيزة امتناني وامتنان الكنيسة بأسرها، كما أحيي وأبارك الشمامسة الذين سينالون السيامة الكهنوتية بعد أيام قليلة. أحملكم في صلاتي الشخصية لكي تكونوا دائما تلاميذ أوفياء فرحين وشجعان للرب، وأبارككم جميعا من صميم القلب مع أساقفتكم ومنشئيكم وعائلاتكم وتلك الجماعات التي تنتظركم والتي تصلي من أجلكم منذ الآن. شكرا لكم.
3: في السادس والعشرين من آب أغسطس عام 1978 انتخب الكاردينال ألبينو لوتشاني حبرا أعظم، مختارا لنفسه اسم يوحنا بولس الأول. كانت حبريته قصيرة جدا إذ لم تتجاوز 34 يوما، لكنها تركت ملامح واضحة لمشروع بابوي يقوم على الكرازة بالإنجيل وتجديد الكنيسة والحوار والسلام. في 27 من أغسطس من ذلك العام، أي بعد يوم واحد على انتخابه، وجه البابا الجديد رسالة إذاعية إلى مدينة روما والعالم حملت ملامح برنامجه للمرحلة المقبلة. في هذه الرسالة شدد بوضوح على أن أولوية الكنيسة الأولى هي الكرازة بالإنجيل، وقال يوحنا بولس الأول إن على الكنيسة المستندة إلى الإيمان والمتغذية من كلمة الله ومن سر الإفخارستية أن تبحث عن كل وسيلة ممكنة من أجل زرع الكلمة وإعلان الرسالة والبشارة بالخلاص. وكان ذلك استكمالا واضحا للإرث الذي تركه المجمع الفاتيكاني الثاني، وكذلك لسلفه البابا بولس السادس. وقد لخص البابا لوتشاني برنامجه البابوي في 6 عبارات تبدأ بفعل نريد. أراد أولا تطبيق تعاليم المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، ثم الحفاظ على ما سماه بانضباط الكنيسة العظيم، فوضع التبشير في المرتبة الأولى، كما أكد مواصلة المسيرة المسكونية وتشجيع حوار هادئ وبناء، وأخيرا أراد العمل على حماية السلام في عالم يعيش اضطرابات كثيرة. لم يكن يوحنا بولس الأول ينظر إلى الكنيسة باعتبارها مؤسسة تنغلق على ذاتها، بل كجماعة رسالتها الأساسية هي أن تنقل نور المسيح إلى العالم. وهنا تظهر إحدى الأفكار اللافتة في رؤيته للكنيسة، وهي فكرة متجذرة في التقليد المسيحي القديم. الكنيسة لا تضيء من ذاتها، بل تستمد نورها من المسيح، باعتبار أن الكنيسة تشبه القمر الذي لا يصدر نوره من ذاته، وإنما يعكس نور الشمس. وهذه الرؤية لم تكن بالنسبة إلى البابا لوتشاني مجرد فكرة لاهوتية، بل كانت أساساً لعمله الرعوي قبل انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية، وقد ظهرت بوضوح خلال خدمته كأسقف في فيتوريو فينيتو، ثم كبطريرك لمدينة البندقية، حيث احتلت الرسالة التبشيرية موقعاً مركزياً في اهتماماته. وكان يؤكد أن إعلان الإنجيل ليس مهمة مجموعة محدودة من رجال الدين أو المتخصصين فقط، وإنما هي مسؤولية تقع على عاتق جميع أبناء الكنيسة. ودعا المؤمنين إلى أن يكونوا مرسلين لا يكلون للإنجيل، بما يساهم في تجديد روحي وازدهار جديد للقداسة في عالم يبحث عن المحبة والحقيقة. وفي الوقت نفسه حذر البابا من أن تتحول الكنيسة إلى مجرد انعكاس لأذواق العالم وعاداته، أو أن تبحث عن التصفيق السهل. فالرسالة المسيحية، كما كان يقول، تتطلب الشجاعة في الدفاع عن الرجاء والإيمان، وتقديم إجابة عن الأسئلة العميقة التي يطرحها الإنسان. وكان ألبينو لوتشاني يرى أيضا أن التقدم التقني، مهما كان مهما، لا يكفي وحده لبناء مجتمع أكثر إنسانية، فقد حذر من عالم يمكن أن يتحول فيه التقدم غير المتوازن إلى أرض قاحلة، والإنسان إلى مجرد آلة، والعلاقات بين البشر إلى نظام جماعي يفتقر إلى الروح. بعد نحو شهر من انتخابه، وتحديدا في 28 من أيلول سبتمبر عام 78، عاد يوحنا بولس الأول إلى التأكيد على هذه الأفكار، وذلك خلال استقباله مجموعة من أساقفة الفلبين في زيارتهم التقليدية للأعتاب الرسولية. شدد في تلك المناسبة على أن من أهم حقوق المؤمنين هو الحق في تلقي كلمة الله كاملة ونقية بكل ما تحمله من متطلبات وقوة. واعتبر أن من أبرز تحديات العصر هناك ما يتمثل في تحقيق تبشير كامل لجميع الذين نالوا سر المعمودية، وأوضح أن الكرازة بالإنجيل لا تعني مجرد الحديث العام عن القيم، وإنما تتضمن إعلانا واضحا عن اسم يسوع وهويته وتعليمه وملكوته ووعوده، وفي مقدمتها وعد الحياة الأبدية. في الأول من سبتمبر من ذلك العام، وخلال لقائه ممثلي الصحافة الدولية، وعد بتعاون صريح ونزيه وفعال مع وسائل الإعلام، لكنه حذر في الوقت نفسه من مخاطر تحويل الإنسان إلى مجرد جزء من جمهور متشابه، ومن إضعاف قدرته على التفكير والحكم المستقل، وطلب من الصحفيين أن يقدموا صورة الكنيسة بحب الحقيقة واحترام كرامة الإنسان، معتبرا أن هذين المبدأين ينبغي أن يكونا أساس كل عملية اتصال. وكانت البساطة أيضا جزءا من أسلوب هذا البابا الراحل، ففي الرابع من أيلول سبتمبر، وخلال لقائه البعثات الخاصة التي حضرت احتفال بدء الحبرية، تعهد بأن تؤدي الكنيسة خدمتها باستخدام لغة بسيطة وواضحة وثابتة. أما على صعيد الفقر والتنمية، فقد أكد أن الكنيسة ملتزمة بالتخفيف من معاناة الفقراء وتلبية الاحتياجات المادية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المحبة الرعوية تبقى ناقصة إذا لم تلتفت أيضا إلى الاحتياجات الروحية والأعمق للإنسان. من هنا كان مشروع يوحنا بولس الأول يقوم على الجمع بين إعلان الإنجيل وخدمة الإنسان، وبين الإيمان والمسؤولية تجاه الواقع الاجتماعي، من دون الفصل بين هذين البعدين. في رؤيته للسلام لم يدعي البابا ألبينو لوتشاني امتلاك حلول سحرية للمشاكل الكبرى التي تواجه العالم، لكنه كان يؤمن بأن الكنيسة تستطيع أن تقدم ما هو ثمين، أي أن تقدم روحا يساعد على معالجة هذه المشاكل ويضعها في إطارها الإنساني والأخلاقي القائم على الانفتاح على قيم المحبة الشاملة. بعد عقود على رحيله تعود هذه الأفكار إلى الواجهة اليوم، وذلك من خلال مؤتمر دراسي دولي يعقد في 13 من تشرين الأول أكتوبر بروما تحت عنوان يوحنا بولس الأول العدالة والسلام، حماية السلام وتعزيزه في هذا العالم المضطرب.
4: حذرت منظمة اليونيسف اليوم من أن ما لا يقل عن 22 ألف طفل بحاجة ماسة إلى مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على الفيضانات المفاجئة التي ضربت حوض نهر بوهيت كوشي تريشولي في النيبال. تسببت الكارثة في تدمير شبكات المياه ومرافق الإسعاف في جميع المناطق المتضررة، ومع اكتظاظ العائلات داخل مراكز الإيواء والمنازل المستضيفة تزايدت الخشية من تفشي الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق المياه الملوثة. وأوضحت أليس أكونجا ممثلة اليونيسف في نيبال أن التفكير اليومي للوالدين بات محصورا في كيفية تأمين مياه آمنة لأطفالهم، وأكدت أن أخطر الاستجابة لتفشي الأمراض يرتفع بسرعة في هذه الظروف، لكن الوقاية منها ممكنة، وهو ما يجعل توفير المياه النظيفة والإصلاح الصحي على رأس أولويات المنظمة.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون الرابع عشر اليوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر أعضاء مجلس الأساقفة اللاتين في المناطق العربية، وبدأ الأب الأقدس حديثه إليهم معربا عن سعادته لاستقبالهم، مضيفا أنه يريد من خلالهم توجيه التحية إلى الكهنة والمرسلين وجميع مؤمني جماعاتهم. ووصل البابا قائلا لضيوفه إن مجلسهم يشمل كنائس متواجدة في منطقة كبيرة ومتشعبة وتعمل في أطر غالبا ما يطبعها توتر سياسي واجتماعي وديني. وقد عرفت كنائسكم شهادة الاستشهاد، قال البابا، وذكر بالراهبة الأخت ليونيلا زغورباتي وبمرسلات المحبة اللواتي قتلنا في اليمن بينما كنا يخدمنا الأشخاص الأكثر ضعفا. كما وذكر الأب الأقدس بالكثير من الكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين الذين بذلوا حياتهم
2: من قليلة. أحملكم في صلاتي الشخصية لكي تكونوا دائما تلاميذ أوفياء فرحين وشجعان للرب، وأبارككم جميعا من صميم القلب مع أساقفتكم ومنشئيكم وعائلاتكم وتلك الجماعات التي تنتظركم والتي تصلي من أجلكم منذ الآن. شكرا لكم.
3: تفكير اليومي للوالدين بات محصوراً في كيفية تأمين مياه آمنة لأطفالهم، وأكدت أن أخطر الاستجابة لتفشي الأمراض يرتفع بسرعة في هذه الظروف، لكن الوقاية منها ممكنة، وهو ما يجعل توفير المياه النظيفة والإصلاح الصحي على رأس أولويات المنظمة.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.